تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا.

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

مع اسمانك برين دفيت ناخي خدا صافي وشين سبيدا لنداني بهاليت جاج بكتن دلن خمجين شير مشكا مفخورة بكيت بي بصوجن حيزو دروين ايرو مهبيت كتوارك حكمينك ان ميفخور كريكو نبيت هفصارك سزايوي قوفا وجهور بيد فيها هبيت زبارك بو خاك فروشن سرشور.

0: بس هكر قلق بلندتن او هنجي امنشن طبعا او يجرب العالمين يعني هكا دوره قطعه دي خلاص يجي قطعه
1: بله وفتان ده ها اف نارکو بگیا و راوستیان خول حیوانه چه کار دیگر نیل سخلمیا و یا جسته و درونید کدم؟
0: بخودی خاصتا اوید امید بیجین پشتی امید چلو پینجی پینجی ها کترا وستن چون که هرمون استروژین الدفانا کمد بودن بارا پتره احساس بگرماتیه کد کن که بین فتره فتره گرماتیه کباند اید خوهد دن سرو چو بدوانا صورت دن ريوانا تحمل هناك يعني خوش ليز ضبطان احتمال هاي يعني اشتكي خفيفة بكتابة خوش انكي حسب قرمت كتن او اجبر هرمون استروجين الدفانة كامل بتن فبيش بيت حتى تجهت ما حدا كيكو ايدي شو تأثيرانينا مينتن اشني كأف اعراض الدف كامل بس لجا نساخ بو نساخي فرقية هاي صالة كي هو صال مندي هاي دو صالة هاي سي هاي شار اذا نسبتي قرماتي وانا وقلك شوانا جي نفسيا يعني ايدي تحمل قلك تشتانامينة نفسيا توسطة او جي تأثير هرمون استروجيني يعني دي بيني نايا عصبي بوباتي عصبي بات نايا وصفية بوبات زيكا توسطة باري هنج احتمال هاي بين 6 ساعات شوي بات مكناشت 2 ساعات شوي بات باري هنج تركيزوي قلك بوش بيني كتركيزوي كما اذا همي اقارت هنجينا هرمون استروجيني الزفري كما تنطوان اعراضا بحقيقات كتا
1: بله کشه کادی که گلک جنان یا هیو گلک بربلا و هبونا کیسانه اف آریشا های ساخلمیل دف جنان بو چی پیداد بیدن اگر انویچ نه خوب هاراستن جه چی هرگه که چاره سری ده چه بند
0: کیس ام بجنه کیس ناف مبی ریدانه کیس گلک جوره تاین یعنی از بجمت هنده که تاین ام بجن حمیده یه بطرسه ويا هيجي خبيثة كورامك بدن تبيا بهيتن عمليات كرني ومتابعة كأب كيميائي إشعاء وأشريت هني هكا عم بيجن أبي ديتريكو أو أبي نخبيث كتأثيرت كتنصر دورة شهري ما تيشور نوعا كتحين إلا جوانا بصانا هي تأوان يعني قالك بطريا جنكو دي هين دي بيشن دورة منا منتظمة دي بيشن من إيشانة هاي الكل دورة تو هزرت كي انه مشكلك هاي المبيضي دا الجهة بلا بجن او هيك جد بطن لي الفيري هما سونا لك بكرة اندي ديار كتن كيس جورا يا اف كيس تهاني جنكين هندك نوعية كيسا جد بدأم كنا دينوانا القل دوري او خوب خوب تشيتن بيج بيتن هندك نوعية بي تي في علاجي نشتي مثلا هرمونات اشتي حبك دمانع وهندك شوانا جي محتاجي هندك علاج ديتينك نوعك هرمونية كبر دوامر قرد كما ظننا بطل وهندك شوانا جي محتاجي عملياتي فالفيري بريكا سوناري دي ديار كتنقا كيش نوعا وكيش علاج بوي درستا
1: بلي چني شانل داف مروفي پايداد بن وجن چا دي زاني تنكو كيس يتهين دو كو سردانا نجدر خويا جن بكتن بو هنده به هده چاره سر کرده هندک نیشان دف مروی پیداد بن؟
0: بله یعنی خاصتا اف تشته میشه ناف کچکا جیدا و جنکت ملا بجن شیکری دوروانا یا شهری زغروکا شهری خربطتن یعنی ناهتن احتمال های آن هر ده روزا جاره کت کفته دوره آن جی هر دو حیوا جاره کت کفته دوره دو کمیه خیمی اواد بینتن احتمال های درشن دکتر از بره گلک واجمه از 4-5 روزات مامد دوره دا از نوکه روزه که دواد مینم آنجی درشن از 4-5 روزات بیم از نوکه 7-8 روزات مینمد دوره دا ایشانوی مثلا درشن من ایشانه که خفیف ها بیم تحملت کرد بس نوکه ایشانه که های از تحمل ناکم از ایلا بچم شرینقه که مسکن دانم او همی علامتن که کیسه های آن مشکله که هایی مبیغی دا
1: بله هبون التهاب والدف جنان آریشکا گلکا بربالا و گلکا مشایم اری هندک دمت سال هنک و پتر التهاب والدف جنان پیدا ببن ریکن چاره سری نوان هودانا چنه و ریکن خوب هاراست نجه چنه
0: بله هکم بین التهابات جنان طبعا اهمتش لازم ام بزانین اف التهابات چونکه دو جوریت مثلا سرکینه بو التهابه ایکش هونه فطرياته ایکش هونه بكتيريه و علاجه هونه جي قلق جياوزه يعني چونكه هكا فرضا التهابه بكتيري هبتن وبتشتن أوش نكخو عن مهم هادش كساكي هذا كان علاج التهابات بدي أو تبي علاج فطريات في تي في شار كذا عندي تكرر لي كذا شن كي فطريات منع عمري بوقتي كم بدتن فطريات زيادة بدتن وقتي تو علاج التهابات وارد كذي منع عتاب بكتيريا نافعة أمعاء دا سليبي كم ترليت هيدا منع كم ترليت هيدا إذا فطريات زيادة ترليت هيدا الفي حالتي باشترى بالظانه كيش نوع التهابية كبكتيريا انجي فطريات والديفوي نوعي شارة سر بهيتا كلمة مثلا ام دي بيجين مسحكي دي تشيكين هكا جنك بدن مسحكي عنق الرحم دي تشيكين عن صوابة كيف ازيزيه كيف بامبية دي ورقرين دي فريكينا مختبر مختبر دي بيجتما كيش نوع بكتيريا وكيش درمان دي لسر شولك چنك احتمال هاي اسواكي دي تلاجة كبدمي فايدة لنا كتن بس هكر ما دي النتيجة زر علاج داية مفايرة دي بتتر بتنو ووقت ريجي بوچارة سر كلمة دي كنتر بتن اذا هكر بكتيري بتن هكر فطريات بتن او اتجار ناشر بتن علاج التهاب بكتيري ورقرتن دو بشيتن متابعة لبكتن يعني استفادة بتنش علاج خو ويادي تريجي تشتكازت بينام جلكة مش شابية فان روجا يعني هما تقيدا فان شان صالي تماهي كدبش نتكترة از جلك أزجلك البرخورة والصيمة أزجلك خطاق جسم أزجلك تشوم أزجلك أويدي ما أف أويدي جلك خلقة مثلا لش نزجلك غسولة بكارت إينا أسيفيد كم همي كتكير ما وجن كد ما بظانا با أمنا بجين خونا باقش كم بس باقش كرنا زيدي حدي رب العالمين هندك فطريات وبكتيريا يدينا ديال مهبالي دا وبرجيريا بكتن وقتی اوت ایتن وان غسولا جلك بكارتينتن او وان ابيت يت طبيعي ابيت رب العالمين يدينا جناويري وانا راستن يعني ناهلتن فوقتنا ماي هرچ بكتيريا كي فطريات اكي دي بهتن دي رأسن بتسبب كو داخل بزتن و التهاب چيكتن فش كارينانا غسولا انجي جلك باقش كرنا زيدي حدي جلك تأثير كتن سلبي السر التهاب السر داخل ياوي يعني التهاب تكرر ليه كذا
1: بله عندك خارنو و خارنجي هنك و التهاب فطريات كيميان زيادة بكان يعني بريك عندك خارنو و خارنا مرفشيتن ريك البيدا بناهم بقريتا
0: بارا بتري ام دي بحث بكتيريا النافعة كيني الامعاء دا ريفيكا دا او بكتيريا النافعة جي تشتفيتا ام دي رجل ماطي يوناني جلا كيباشا چنكي بقوات دي خدن هرچ تشتاكي ام دي بيجين سكريات شكر دي دانا بتن هندي ديري شكري و هذير طرشي و غريبة بتن او بكتيريا النافري في كدا اكتف ترلت شولت كت بترتر منا عمرو في بترتر لت كت فطرياتي كن ترلت كت
1: بلي دكتورة أفين منيب محمود بسبورة نخوشين جنان وزاروك بوني وهروصا بسبورة نازوكية وزاروك امبلوري هم جالك سباسياتات كين بو أفيدا متود جالما دابوي اگر تدام هم يتون آنه يا خودت برنامج به دام ده بحث نازوكية كين وزيدا بونا وريكن چارا سري هروصا ده بحث زاروك بوني بريكا زاروك امبلوري كين
0: ان شاء الله
1: زورس باس باب دليفه زورس باس يا سركفتي بيو جالكس باس بوده
0: اتفقنا.

نعمل يدينا خذت ذا خزنا جلال جميل بابي بنجن فلجة توريني ما لا حاج وشيكريني لقصة سريد كنت تلبسي ما كله راسي.

0: بيجا فاطمه وحليبا عزيزه بياداي فقل بالبنا نهات باس تيرا عقيدا
1: الفرم
0: شوكين ذابا كبري كل بلكي ميدانا كذي كرقولا تيلان قصر بابي فرمان بربني بسبي ذابا آل يكونا حشيتا بيجا زايد لي مترسيا سرناس بيدا ميراتا باي باقل يا انا فرمان فرمانا خد شريع الكري دولتي كوكا مالا بابي مربي سبري كلا دردي بيدرمان سوار سوارو هذا الهولولو سوارو عاود الهولولو سوارو الهولولو سوارو عذب يجم هاي صدارة من هاي كل ليلة عزمانا تبكل بيب كلام على خاتي بسمامي مي بيبكتي خاين عسر اجي زور قرار راكل بو ميدانا بي كل دي كبري كلا بيسكيش قبدا حجيسي سوبة عجيد خوش ميريد مالا بابي مجر ياي
2: تو
0: هل كرفيني توفاي شرخيني شرم نهيلا كرفيني بمانا ليني مثل الوسائي هل تربو فركال دابل فشدو فلا عزدين مزدو تلحو في مفرام وعال عجيدين مالا فاروي نخدي دزاني واسي شار برخي تازني قهاي
3: اخ
0: فرمانا فرمانا فرمانا فرمانا دبح يا قزامني فرمانا حكمتي ملي عشائر شنقرانا
3: لولو
0: سوارو سارو لو سارو سارو لو سارو سارو لو سارو لو سارو
1: هو هو
0: وزينا شما درجات لانش كما دلي من ترابيش ما بداري مازي هني رب جابك من دولتات كابا جاري قونيا جمالا كور حسين باشا ما قولي قونيا بيجا كور حسين بلي بلا ابو كاس علي خملا خقري دي سوا كوما كنت بيداري مالا بابي يمكن شنو تازي هذي بيجم هالا وي لا وي لا وي لا وي لا وي لا وي لا ولا ترحو مزدو في مو عزدين وبرا وزاباي سي شبو سي رجال ستلي برا من حنا زابات يداو بوكا سالي البنياشي تانو پرداو

انا بوكا سالي كجاكو حسين باشا ما قولي قونا كلا بوكا سالي ادلي ابراهيم دماو بيجا فرمانا يا فرمانا عزيزا فرمانا دايب قربان فرمان قرانا فرمان فرمانا خذي شريد رجاتي لاني بو مالا بابي معذاري بي سمي دردي

0: ويا
1: وولدك يا قلت هجدك وتلك أبي خور حسابي
0: ما شاء الله
1: خور بيجك قم قلت يا شيء ده تشان خورن فلان كات والله من بابا مش ده خور قم قلت تشان خور والله هجد خور
0: ما شاء الله
1: تحكي يعني أو يعني المال يا خوري هاتي الفيل يجيك تعرف حسابي السفري بها وحدك كرج ما مصا رجع كسان البري ما مصا حمي لشون سخلم بي هات نشون هبي وداس حاج بيلي رابن داشن بزنا جاي حتى بيني برو ما مصاد دو سدو سباري دارا إن مالي وداداش شفرا بينك يا خون داليدن شن مثلا شوله آنجنی که کن آن رزه که کن دل بی اوال شوله بازی کن سپیده هیچ ملاس حالی بانگ ده دارم سخوا بگم که سحکی ما موسا
0: بله
1: و ورد بکه هنده جا ساعت ایک دوار هیچ همین بسینه هیچ زیرامش نی تشتوانه ها
0: این واسه
1: نی تشته اب همین نا بجنه و همین ایشو علم انو همین کب نلش انسانی ایوید که ما موسا ام زبرنه وکی وقت باو با بیت خواه دا ام وان ایشو علمش دست بدنو
0: دا ام خوش صحتك خوش بالمامو
1: قالك
0: يا صاحبي ان شاء الله باس بزمستر قالك خلاص بلي قدرت خوش تبي افتشتي كاك شمس الديني او همين بتوبت خوي ديتي چونكي اجي مامو صاحب قندا بون بشتي فستراني ام دي بعدا من قال هوا دا

0: بجي
1: مارا تيرا كباما تيرا بازي بدر سانا مدشتيب لقرمياني لو يو يو هاي بهاوي ناصر هلوازي مارا والا تندي دكمي لو بابي عالي بمن نادي الرازي
0: الله
1: قاري ربي هرسي ببيت باعشة دودران هاي ساري جارك لما رام عمي بيتاشينو تازي
0: الله صالح جارك بيتاشينو تازي

0: وكي قاز وقلم قال عثمان إلى نار رغمين قالوا أقنب نسبة وجزبين يا هاني واني بسليم
1: قلق سباز بدنگ تي خوش بخير و سلامت كاك ابو بكر سچوبا
2: آخي

هنا من دوستران بيجيت بيسر دمي افتان تخوش ما آماده کرين قدو تخوش بي قدنت مظنة اكو بيجي مقالك جارا يشرو بكرين ومظن بيجن مظنة چوبو بيجكو نهلو يا سر مها خزيداني چو قد يا طبعا سر بمهي استرد پیرو ترازی تین عثمانا تین دیتن رجا هفته

0: باغچه هيا اوهب باش ترين موبيليات باغچه هاي دي هر الوري دستكوي اوش لايكي و ويجا اكسسوارات نافمالي بابات نرازاندنه و افانتشتا همه ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينته اها كده صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبته دوشاكو و دوشاكو باليف جبران دي نايابن صدف بسخلم يالشته و خواكو كيل دي ويجا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدق
1: بو و رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

مع اسمانك برين دفيت ناخي خدا صافي وشين سبيدا لندا نيبهاليت جاج بكتن دلن خمجين شير مشكا مفخورة بكيت بي بصوجن حيزو دروين ايرو مهبيت كتوارك حكمينك ان مي بخور كريكو نبيت هفصارك سزا يوي قوفا وجهور بيد فيا هبيت زبارك بو خاك فروشن سرشور.

وكبرو داديرو كدالا بستو حفتي هيفانه صلاة هزارو نحصدو نوتو شاشة بزافة طالبانو وسامة بن لادن كابولي بايتخت افغانستان داگير كرد.